0: Nada.
1: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ولمن تبعه واتبع إلته ولمن صار ودفع عن سبيله إلى الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جماعة رحمني ورحمك الله, di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan panjang umur yang barokah, diberikan kekuatan jasad, kesehatan yang prima, lancaran rezeki, kekuatan iman, hidupkan Allah dengan Islam, dimatikan Allah dengan iman. Allah Subhanahu wa taala jaga semua aset kita, karena semua aset kita, kita niatkan untuk kebangkitan umat, kebangkitan Indonesia, kebangkitan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. اللهم أنت المنان ولي السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين, نستغفرك ونتوب إليك. رب اغفر لي ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا, ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا, ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعن علينا في سكرات الموت والأفع عند الحساب والنجاة من النار. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا, اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة من حاجات الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك, ومن اليقين ما تحقن به علينا مصائب الدنيا, ومتنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعل الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا, ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا, ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك حتى الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمؤمنين والمجاهدين في غزة في فلسطين وفي اليمن وفي إيران وفي العراق وفي كل زمان وفي كل مكان. اللهم اجعل دولتنا هذه إندونيسيا ودائرتها هذه بابوا برداية بلدة وجزيرة ودائرة آمنة مطمئنة تأتيها الرفاهية والعدالة والبركة من كل جهة من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمتكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.
2: الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله,

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واعتدلوا وصلوا صفوفكم بين تصفية الصفوف من تمام الصلاة درست لن قد صف إيش صف صف يا نسيب وصف. الله أكبر الله أكبر